0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه
1: رقم 1 RRI Kupang Kanal Informasi dan Inspirasi
2: Pro 1